هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 30 من يونيو حزيران 2026، المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية وسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. بحث رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أجراه مع المستشار الألماني فريدريش ميرز العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا إلى جانب القضايا الإقليمية والعالمية. وفقا للبيان الصادر عن دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية، فقد جرى خلال الاتصال تقييم التطورات الإقليمية والعالمية إلى جانب العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا. وأشار الرئيس أردوغان خلال الاتصال إلى أن تركيا وألمانيا تهدفان إلى تطوير علاقاتهما الثنائية، لافتا الانتباه إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ خطوات متبادلة في هذا المنوال. وتطرق أردوغان أيضا إلى قمة قادة حلف الناتو التي ستعقد في أنقرة الأسبوع المقبل، معربا عن توقعاتهم بأن تعزز أوروبا دفاعاتها في إطار حلف الناتو وأن تبدي إرادة قوية للحفاظ على الرابطة عبر الأطلسي. وأشار الرئيس أردوغان خلال المحادثة إلى جهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، مؤكدا أن تركيا تبذل جهودا من أجل أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام دائم. وأشار أردوغان إلى أن تركيا تواصل جهودها من أجل استئناف المفاوضات وإحياء العملية الدبلوماسية. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع الزعيم الوطني لتركمانستان ورئيس مصلحة الشعب مجلس الشيوخ قربانغولي باردي محمدوف. وبحث الزعيمان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وتركمانستان بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية. وعرب الرئيس أردوغان خلال الاتصال عن أن تركيا وتركمانستان ستواصلان تطوير التعاون المشترك بينهما، وأنهما سيستمران في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك. وفي الوقت الذي وجه فيه رئيس الجمهورية الدعوة إلى باردي محمدوف لحضور القمة 13 لمنظمة الدول التركية وقمة المناخ، فإنه هنأه أيضا بمناسبة عيد ميلاده. سيجتمع مجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بمنطقة بشتبة برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وسيكون لقمة قادة حلف شمال أطلسي الناتو المقرر عقدها في أنقرة، واللقاء المرتقب بين الرئيس أردوغان وترامب الأولوية القصوى على جدول عمل اجتماع مجلس الوزراء. كما ستتناول الجلسة المرحلة التي تم الوصول إليها في مسيرة تركيا خالية من الإرهاب. وستقيم العناوين البارزة والمتصدرة للأجندة التركية خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. وفي هذا السياق ستكون قمة قادة الناتو التي ستعقد يومي 7 و8 من يوليو تموز على رأس جدول أعمال الاجتماع، حيث ستتم مراجعة الاستعدادات الأخيرة قبل القمة التي ستشهد مشاركة رؤساء دول وحكومات من العديد من البلدان إلى جانب الدول الأعضاء 32 في الحلف. كما سيتم إجراء تقييمات بشأن التدابير الأمنية الإضافية التي سيتم اتخاذها. وتتجه الأنظار صوب اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس أردوغان وترامب في بشتبة على هامش قمة الناتو، حيث سيبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها الصناعة الدفاعية. كما ستتم مناقشة التطورات في الشرق الأوسط ودبلوماسية السلام ومراجعة التحضيرات لهذا اللقاء التاريخي الذي من شأنه أن يفتح أبواب عهد جديد على خط أنقرة واشنطن. ومن العناوين البارزة الأخرى في اجتماع مجلس الوزراء ملف تركيا خالي من الإرهاب، حيث سيتم مناقشة الوضع الميداني الأخير في مسار إلقاء تنظيم PKK الإرهابي للسلاح وحل نفسه، وذلك في إطار البيانات والمعلومات الاستخباراتية. كما ستقيم المرحلة التي تم الوصول إليها في أعمال وصياغة الترتيبات القانونية المتعلقة بهذا الصدد. وتأتي التطورات الاقتصادية أيضا ضمن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، إذ سيناقش مجلس الوزراء الخطوات المتخذة في إطار مكافحة التضخم بالإضافة إلى الزيادات المقررة في شهر يوليو تموز المقبل على رواتب الموظفين والمتقاعدين. بدأت فرق البحث والإنقاذ التركية التي وصلت إلى فنزويلا عقب الزلازل العنيفة التي ضربت البلاد عملياتها للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض. وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها، يعمل في المنطقة حاليا 75 من أفرادنا وخمسة مركبات

البحث والإنقاذ وستة من كلاب البحث والإنقاذ المدربة والذين تم تكليفهم وإرسالهم من بلادنا. وذكر البيان الصادر عن حساب الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي أن الفرق التي وصلت إلى المنطقة في أعقاب الزلازل التي ضربت منطقة ياراكوي بفنزويلا في 25 من يونيو حزيران وبلغت قوتها 7.2 و7.5 درجة تواصل عملها دون انقطاع من أجل الشعب الفنزويلي. وأشار البيان إلى أن فرق البحث والإنقاذ التابعة لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى جانب فرق البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة التركية تعمل في لاغوايرا وفي الوقت نفسه يواصل فريق المساعدات الإنسانية الخاضع لتنسيق أفاد أعماله الميدانية بهدف تحديد الاحتياجات الأولية وإيصال الدعم والمساعدات التي ستقدمها تركيا بالشكل الأكثر دقة وفائدة. وأوضح البيان أنه إلى جانب 75 فرداً وخمس مركبات وست كلاب بحث وإنقاذ قادمين من تركيا للعمل في المنطقة، فإن هناك 48 فريقاً دولياً للبحث والإنقاذ يواصلون أنشطتهم وعملياتهم في عموم البلاد. وأفيد بأن العمل قد اكتمل وانتهى في 29 موقعاً من مواقع العمليات التي تم تحديدها تحت تنسيق الهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ، في حين لا تزال أنشطة البحث والإنقاذ مستمرة في 26 منطقة أخرى. وجاء في البيان ما يلي: إن تركيا انطلاقا من مفهومها الذي يعد آلام الدول الصديقة وشقيقة بمثابة آلامها تقف إلى جانب الإنسانية في كل مكان تشتد فيه الحاجة، وأن فرقنا العاملة في فنزويلا تؤدي هذه المسؤولية التاريخية بتضحية كبيرة عاكسة قوة دولتنا وروح التضامن لدى أمتنا العزيزة في الميدان. نتقدم مجددا بأصدق تمنياتنا بالسلامة للشعب الفنزويلي الصديق، ونسأل الله التوفيق والتيسير لجميع فرقنا التي تعمل ليل نهار دون كلل. أدان رئيس دائرة الانتصار التابعة للرئاسة التركية برهان الدين دوران الهجمات الإسرائيلية على سوريا. وذكر دوران عبر بيانه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: أدين وبأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقرارها. وهذه الهجمات التي تنتهك بشكل واضح القانون الدولي والاتفاقيات القائمة وتعرض سلامة حياة المدنيين للخطر تعمل أيضا على تخريب الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. ومن المهم أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ويتخذ الخطوات اللازمة دون تأخير في مواجهة العدوان الإسرائيلي غير القانوني الذي يهدد الأمن القومي الإقليمي. وأضاف دوران قائلا: كتركيا وتحت قيادة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان سنواصل رؤية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها كشرط أساسي لإرساء السلام والأمن الإقليميين. وفي سياق متصل صرح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك بأنهم يدينون وبشدة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مضيفا: هذه الهجمات انتهاك لجميع الاتفاقيات المبرمة، ويمكن وصف ما يحدث بأنها موجة جديدة من التهديدات للسلام الإقليمي. كما صرحت وزارة الخارجية في بيان لها بشأن هجمات إسرائيل على القنيطرة ودرعا قائلة: إن هذه الهجمات التي تتجاهل أرواح وممتلكات الشعب السوري وتجعل الحياة أكثر صعوبة على المدنيين في المنطقة تشكل انتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدولي واتفاقية خفض التصعيد الموقع في عام 1974.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: نفذت فرق مكافحة الإرهاب وفرع الاستخبارات بالتنسيق مع مكتب التحقيقات في الجرائم الإرهاب التابعين لمكتب المدعي العام في إسطنبول عملية لكشف أنشطة تنظيم داعش الإرهابي. وكشفت العملية أن أورهان كوتشوك الملقب بسائق التاكسي محمد كان يقود أفرادا موالين لداعش وينظمون حوارات ودروسا دينية في مسجد جمعية غير مرخصة تابعة للتنظيم.

ويجمعون الأموال من المتعاطفين تحت ستار تقديم الصدقات والزكاة. كما كشفت العملية أن أعضاء التنظيم المذكورين أدلوا بتصريحات متطرفة حول مسائل دينية، وقاموا بأنشطة دعوة ووعظ لكسب أتباع في المسجد. وعقب قرار النيابة العامة باحتجاز 42 مشتبها به، نفذت عمليات تفتيش متزامنة في 43 موقعا في إسطنبول، من بينها مسجدان من المساجد المعنية. وخلال العملية ألقي القبض على 39 مشتبها به، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مسدس غير مرخص و50 طلقة ذخيرة وسكينين وطائرة مسيرة ومواد رقمية عديدة. أعلنت شركة الصناعات الإلكترونية العسكرية سيسان عبر بيان لمنصة الإفصاح العام عن افتتاح مراكز إنتاج واختبار إضافية للذخائر الذكية والأنظمة تحت الماء بمساحة داخلية تبلغ 17360 متر مربعا واستثمار قدره 40 مليون دولار أمريكي. وبفضل هذه المرافق المفتتحة تعززت البنية التحتية للروبوتات والأتمتة في إنتاج أنظمة الدفاع الجوي والبحري بشكل ملحوظ. وبفضل هذه المرافق التي ستسهم إسهاما كبيرا في الإنتاج الضخم، تحسنت قدرة أساسان في التسليم والسرعة والجودة. ويعد عمل أساسان في هذا المجال بالغ الأهمية لصناعة الدفاع المحلية والوطنية في تركيا. أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص ستيف ويتكوف سيتوجهان إلى العاصمة القطرية الدوحة لتمثيل الولايات المتحدة. كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال قائلا: إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد الاجتماع غدا في الدوحة. إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى وجود أي اجتماعات مقررة بين إيران والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة. وادعى بقائي أن وفدا فنيا إيرانيا سيزور قطر هذا الأسبوع، لكن هذه الزيارة لا علاقة لها بزيارة المسؤولين الأمريكيين إلى البلاد. هذا ويزعم كلا البلدين أن الآخر انتهك الاتفاق المؤقت الموقع قبل نحو أسبوعين لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 أشهر. حذر مدير الحرم الإبراهيمي الشريف معتز أبو سنينة من أن السلطات الإسرائيلية تسعى بشكل حثيث لتحويل المسجد الواقع في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة إلى كنيسة يهودية، مستغلة الظروف الدولية السائدة لفرض واقع جديد. وجاء هذا التحذير بعد أن شرعت السلطات الإسرائيلية في 23 من يونيو حزيران بإزالة المظلة الموجودة في ساحة الحرم تمهيدا لتسقيفها، وهو ما اعتبرته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اعتداء صارخا على الهوية الإسلامية للمسجد وعلى صلاحياتها القانونية كجهة سيادية وحيدة ومسؤولة عنه، وضاربة بعرض الحائط قرارات منظمة اليونسكو التي تدرج البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي وتمنع إحداث أي تغييرات فيها. وأوضح أبو سنينة أن هذا التصعيد يمتد ليشمل منع رفع الأذان والتحكم في خدمات الكهرباء والمياه التي تقدمها بلدية الخليل بهدف محو الهوية الإسلامية وتغيير التركيبة الديموغرافية عبر طرد الفلسطينيين. يذكر أن إسرائيل كانت قد قسمت الحرم الإبراهيمي فعليا عام 1994 عقب المجزرة التي ارتكبها مستوطن يهودي وأسفرت عن استشهاد 29 مصليا مسلما، لتمنح 63% من المسجد لليهود و 37% للمسلمين. أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية كان بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت وثيقة شروط تضغط فيها لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب في قطاع غزة وتنتظر موافقة إسرائيلية مكتوبة عليها، حيث تتضمن بنودا تلزم إسرائيل بالسماح بمشاريع البنية التحتية والمياه والكهرباء والمضي في إعادة الإعمار حتى لو لم يتم نزع سلاح حركة حماس. وتتضمن الخطة نقل سكان المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق مسؤولة عنها
مجلس السلام بحلول نهاية عام 2026 وتأسيس مقر مركزي لحكومة تكنوقراط وبناء قواعد لقوات الاستقرار الدولية وإعادة بناء المستشفى الأوروبي وإدخال مواد البناء والمعدات الطبية. كما تطالب الوثيقة إسرائيل بتحويل العائدات الضريبية الفلسطينية الخاصة بغزة إلى مجلس السلام والاعتراف بحكومة التكنوقراط ككيان سيادي في غزة والسماح بتشغيل شبكة الجيل الرابع 4G وإصدار عفو مشروط عمن يسلم سلاحه ويلتزم بالسلام. وتوضح القناة أن الوثيقة تشير بوضوح إلى أن خيار استئناف الحرب في غزة لم يعد مطروحا على الطاولة وأن الوقت قد حان لتشجيع إدارة بلدية بديلة لحماس حتى لو رفضت الحركة تسليم سلاحها تماشيا مع هياكل الحكم الانتقالية لغزة التي أعلنها البيت الأبيض في 16 من يناير الماضي. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نترككم مع هذا الفاصل الغنائي للمطربة سازان أكسو.

فلسطين حكاية لا تنتهي. ها نحن وصلنا إلى نهاية الطريق بعد أسابيع طويلة تتبعنا فيها أثر الكلمات وتنقلنا بين المدن والناس في هذه الرحلة الطويلة. نصدر اليوم الستار الأخير، لكننا هذه المرة لسنا هنا لنروي الحكاية، بل لننحني بكل احترام أمام تلك الذاكرة العريقة. هذه المرة لا عجل لدينا، فلتتباطأ الجمل وليصمت العالم للحظة وليكتفي بالإنصات. تخيلوا صوت مفتاح. هل أصغيتم إلى ذلك الصوت؟ إنه ليس مجرد رنين معدن عادي. كان ذلك في عام 1948 حين غادر الناس بيوتهم وأوطانهم، أقفلوا أبوابهم واحتفظوا بمفاتيحها في صدورهم. خرجوا وهم يقولون سنعود بعد أيام قليلة، لكن تلك الطرق فتحت أبواب الغربة التي امتدت لعقود طويلة. اليوم ربما تعصف الرياح في أماكن تلك البيوت، وربما تهدمت جدرانها منذ زمن بعيد، لكن تلك المفاتيح الحديدية الصدئة التي حملت في الجيوب والصدور وتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد ما زالت حية كما كانت في يومها الأول. الذي يسطأ هو الحديد فقط، أما ذلك الشعور الراسخ بالانتماء في قلب الإنسان فلا يسطأ أبداً. ذلك المفتاح هو الوعد الخالد بباب لابد أن يفتح يوما ما. شبهت فلسطين كثيرا بشجرة الزيتون، جذورها تمتد عميقا في الأرض تنحني للريح لكنها لا تتخلى عن تربتها. أينما ذهبت في أرض فلسطين تستقبلك تلك الجذوع العتيقة التي ترفع وجهها نحو السماء. شهدت حروبا كثيرة، وشهدت فراقا وهجرات وصمتا طويلا، ومهما انكسرت أغصانها ومهما تعرضت للقطع والتجريف فإن جذورها متشبثة بقلب الأرض العميق والمظلم على نحو لا يمكن اقتلاعه. لأن شجرة الزيتون هناك ليست مجرد نبات، إنها سند ملكية كتب في باطن الأرض، وهي الذاكرة ذاتها. تلك الأشجار تعلم الإنسان الصبر، فحتى وأن جرح جذعها فأنها كانت تعود في كل ربيع لتورق من جديد وتصبح صورة نبيلة للتشبث بالحياة رغم كل شيء. أما القدس، تلك المدينة العتيقة التي تنام فوق قبابها طبقات التاريخ الثقيلة، وتحمل شوارعها الحجرية آثار أقدام الأنبياء. المدينة التي تفوح منها رائحة القهوة صباحا بين أبوابها القديمة، وترتفع منها الدعوات إلى السماء عند المساء. وغزة، مدينة الناس الذين تعلموا كيف يعيشون وهم ينظرون إلى البحر، حيث يواصل الأطفال لعب الكرة بين الركام، وتواصل الأمهات إعداد الموائد رغم كل شيء. مدينة الذين لم يتوقفوا عن رفع أبصارهم إلى السماء حتى في قلب الحصار وعلى شاطئ البحر. ويافا، ذلك الساحل الجميل الذي تحولت فيه رائحة البرتقال إلى ذاكرة. وعكا، الشيخ الوقور الذي يتحدى الزمن بأسواره الراسخة التي تضربها الأمواج بلا توقف. وحيفا، تلك المدينة الوحيدة التي تراقب أبنائها المبعدين وهي تطل من تلالها على البحر. كلها صفحات مجروحة من جسد واحد، لكنها لم تنفصل يوما عن بعضها. وفلسطين ليست مجرد جغرافيا، إنها تلك الحكاية الطويلة التي يحملها الناس في أعماقهم. في هذه الحكاية كان هناك منفى، وكانت هناك مخيمات للاجئين، كانت هناك طفولات لم تكتمل وفراق وانتظار، كان هناك سجون وصمت عميق، لكن وسط كل ذلك كانت هناك حياة أيضا. كان هناك خبز تعده أم، وحلم أب بالعودة إلى بيته، وطالب يدرس على ضوء العتمة. كانت هناك زغاريد ترتفع في وداع شهيد أو في عرس، وكان هناك أطفال يركضون على شاطئ البحر،
لأن أهل فلسطين لم يحملوا الألم وحده، بل واصلوا حمل الحياة على أكتافهم أيضا. ولعل أقوى صوت في هذه الحكاية كان صوت الأطفال، فالأطفال يمثلون مستقبلا لا تستطيع الحروب أن تخرسه بالكامل. طفل يصنع لعبة جديدة وسط شارع مدمر، ويرسم أمام جدار مكسور، ولا يزال قادرا على رفع رأسه نحو السماء ليحلم. هكذا يكون الأمل أحيانا، تلك الحياة التي تستمر رغم كل شيء. في قلبي هذا الأطلس الحزين كله يرن في أذنيك صوت طفل، إنه العنصر الأكثر تأثيرا والأكثر استعصاء على الهزيمة. فكل دبابات العالم وكل الحواجز لا تستطيع أن تطفئ ضحك الطفل واحد أو أن تسكت صوته الصافي. إن صوت الطفل هو البشارة بتلك الأيام الجميلة التي يدين بها المستقبل لهذه الأرض، ذلك النفس الجديد القادر على إكمال كل الحكايات التي لم تكتمل ينمو في صدور هؤلاء الأطفال. ولهذا فأن الأمل الذي نتحدث عنه ليس أملا ورديا حالما كما في القصص الخيالية، إنه أمل الذين ينهضون من بين الأنقاض وركبهم تنزف ويقاومون الألم ويسيرون نحو الظلام دون أن يطرف لهم جفن. أعزائي المستمعين، تحدثنا طوال هذا البرنامج عن المدن وعن التاريخ، تحدثنا عن المنفى والمقاومة وعن الموائد والأغاني والصمت، لكن وسط كل هذه الحكايات كان هناك شيء واحد لم يتغير، ذلك النضال النبيل الذي يخوضه شعب كي لا ينسى. فبعض الشعوب لا تحاول حماية أرضها فقط، بل تحاول حماية ذاكرتها أيضا، وفلسطين تفعل ذلك تماما منذ سنوات طويلة.

حتى اليوم ما زال هناك مفتاح قديم محفوظ في درج ما، وما زالت هناك صورة بيت قديم معلقة على جدار، وما زال هناك أناس مسنون يؤمنون بأنهم سيعودون إلى بيوتهم، وعائلات تعلم أبنائها أسماء المدن التي ولدت فيها، فبعض الحكايات حتى وإن بقيت ناقصة لا تنسى أبداً. وصلنا إلى نهاية سلسلتنا من فلسطين تروى الحكاية. حاولنا طوال أسابيع أن نبني جسراً من الكلمات، وأدركنا أن الحكاية لا تنتهي لأن هناك أناساً ما زالوا يرونها وينقشون ذاكرتهم بأظافرهم على الحجر. ربما تعبت فلسطين كثيراً، وربما تلقت جراحاً كثيرة، لكن ذاكرتها ما زالت شامخة لا تنحني. أترككم الآن مع نسمة خفيفة ومع ذلك الصوت الطفولي الذي لا ينطفئ القادم من بعيد، ومع حفيف أوراق الزيتون. حافظوا على ذاكرتكم جيدا، دمتم مع الأمل ومع العدل. إلى اللقاء.

سجل الأسفاري. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 23 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تضع قدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج، حيث أواصل رحلتي بعد أن اختتمت زيارتي إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط الدافئة إلى سفوح جبال طوروس. وكانت محطتي التالية إلى مدينة أدنا، تلك المدينة الآسرة التي تتميز بأراضيها الخصبة ورائحة الكباب التي تفوح في جميع أركان شوارعها، وكذلك عبير أزهار البرتقال التي تفوح في كل مكان. والآن حان وقت زيارة مركز قضائي تشوكوروفا، حيث سنلتقي بأهلها الطيبين ونستكشف تاريخ الحضارات القديمة وكذلك شوارعها التي تتداخل فيها الطبيعة مع التاريخ. ولمدة يومين سأحاول استكشاف النسيج التاريخي الثري لأدنا والتجول على ضفاف نهر سيهان المنعش بفضل النسيم الذي يهب من جبال طوروس، وكذلك التجول في مركز المدينة النابضة بالحياة. وبالطبع سأقدم لكم تجربة ممتعة، حيث سنتذوق معا النكهات الشهية التي تميز مدينة أدنا. ومع شروق الشمس وصلت إلى أدنا، حيث استقبلتني الأجواء التاريخية والأثرية المنتشرة على ضفاف نهر سيهان، إذ لا يزال الجسر الحجري الذي يعود تاريخه إلى العصر الروماني شامخا حتى يومنا الحاضر. وعند عبوري للجسر الذي تاريخه العريق ما زال يتحدى كل الأزمنة، شعرت بعظمة آثار العصور الغابرة. أما مسجد صبانج المركزي الذي ظهر أمامي مباشرة كان تاج وجوهر رمز مدينة أدنا، حيث يعتبر مزيج رائع من العمارة الحديثة والطراز العثماني التقليدي. كما يتميز المسجد بمآذنه الستة، وأنه لا يعتبر مجرد مكان للعبادة فحسب بل رمز للمدينة أيضا. وللتعمق في تاريخ أدنا الثري توجهت نحو متحف أدنا للآثار الغني بتحف من العصور الحثية والرومانية والبيزنطينية والعثمانية. وتعد الفسيفساء والنقوش الحجرية مثيرة للإعجاب بشكل خاص. أما عن مدينتنا أنافارزا الواقعة في قضاء كوزان وشار الواقعة في قضاء توفانبيلي الأثريتان والواقعتان خارج مركز المدينة، فإنهما تعرضان لزوارها روعة الحياة القديمة في المنطقة. وتثبت أسوار مدينة أنافارزا الشامخة ومسرحي شار الروماني إن مدينة أدنا ترتبط ارتباطا وثيقا ليس فقط بالكباب والمهرجانات فقط، بل بالتاريخ أيضا. كما يعد اكتشاف أحياء أدنا تجربة فريدة لا مثيل لها. هذا وتثير كوزان بقلعتها التاريخية وعمارتها التقليدية إعجاب كل من يزورها. كما وتوفر هذه المنطقة التي تضم أنافارزا أيضا بيئة طبيعية متشابكة مع التاريخ، وتعتبر كرايسال وخاصة وادي كابوكايا وجهة مثالية لعشاق رياضة المشي لمسافات طويلة. ومعروف عن هذه المنطقة الواقعة عند سفوح جبال طوروس بأنها تأسر زوارها لما لها من نباتات ذات غطاء أخضر وهواء نقي. وتقدم يمرتلك المعروفة باسمها في السابق أياس أجواء هادئة كتلك الموجودة في أي مدينة ساحلية، بينما تبرز جيهان التي تعتبر إحدى أهم مراكز الزراعة والنقل في أدنا بتاريخها واقتصادها. كما تعتبر بحيرة يمرتلك
ونهر جيهان المحيط بها وجهة سياحية مميزة لعشاق مراقبة الطيور. عندما يتم الحديث عن مدينة أدنى، أول ما يتبادر إلى الذهن هو الكباب، إذ يتصاعد الدخان من محلات الكباب المنتشرة في كل زاوية تقريباً من المدينة. أما إعداد الكباب فإنه يتم باستخدام اللحم الذي يتم اختياره بعناية فائقة، فضلاً عن التوابل الخاصة بالكباب. وبعد عجن اللحم بالتوابل فإنه يتم ترتيبه بدقة على أسياخ رفيعة ويطهى ببطء شديد وعلى الجمر المعد خصيصاً من أجل ذلك. كما أن الرائحة التي تفوح طوال فترة إعداد كباب أدنى تأسر الشخص وكأنها تدعوك للدخول إلى المحل والجلوس على المائدة. فالكباب ليس مجرد طبق فحسب، وإنما ثقافة بحد ذاتها، ومن بين المكونات الأساسية التي تكمل النكهة والتي لا يمكن الاستغناء عنها هو أنه يقدم ومعه الخبز الطازج والحار المعروف باسم لواش، وكذلك الخضروات ذات الأوراق الخضراء والطماطم والفلفل المشوي وهريسة الطماطم الحارة. وبالطبع إن عصير اللفتي ذات اللون الأرجواني والبارد هو العصير الذي تتوج به هذه الوليمة، وأن هذا المشروب الذي يتميز بمذاقه الحامض والمر في ذات الوقت يترك في الفم أثرا وإحساس لا ينسى، فضلا عن أنه يضاعف من فعالية نكهة الكباب. ولكن ثقافة مطبخ أدنى لا يقتصر على الكباب فقط، وإنما محشي شيردان المعروف بالتركية شيردان دولمس، وهو طبق أساسي يفضل تناوله في ليالي الشتاء ويرضي جميع الأذواق الرفيعة بحشوته الحارة وتقنيات طهيه المميزة. أما مشروب بيجيبيجي المنعش المفضل في أشهر الصيف، فإنه يحتوي في داخله على شرائح نشوية ومثلجة وفي ذات الوقت منقوعة في قطر الورد، وعليه فإنه يعتبر مصدر حقيقي للانتعاش في شهر الصيف الحار. ومن الأطعمة الأخرى المعروفة في المدينة فهي الكبة، والمعروفة بالتركية إتشلكوفتة، المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل، وكذلك لحم بعجين ذات الأحجام الصغيرة والتي تتميز بنكهة خفيفة ولكنها لذيذة في ذات الوقت. وأخيرا حلوى اليقطين المقدمة مع رشة سخية من الطحينة والجوز، مما تحول إلى حلوى خفيفة وترضي جميع الأذواق. وعليه فإن تناول الطعام في أدنى ليس غرضه ملء المعدة والشعور بالشبع فقط، وإنما أسلوب حياة متشابك بين المشاعر والتقاليد والثقافة. وعليه فإنكم ستشعرون بذلك مع كل قضمة تتناولوه في أدنى. في أوقات معينة من السنة تتحول أدنى إلى مهرجان ملون ينبض بالحياة، ومن أبرز هذه المهرجانات مهرجان زهر البرتقال الذي يقام سنويا في شهر نيسان أبريل من كل عام. ومع حلول فصل الربيع تمتلئ شوارع أدنى برائحة أزهار البرتقال الزكية، فهذا العطر الزكي المنبعث من الأشجار لا ينعش الطبيعة فحسب بل ينعش الروح أيضا. فمع المواكب الملونة والحفلات الموسيقية ومسرح الهواء الطلق والمعارض والعروض المتنوعة المقامة في الشوارع، تتحول المدينة إلى مهرجان حقيقي في الهواء الطلق. وخلال هذا الوقت ينزل سكان أدنى وزوارها إلى الشوارع ليعيشوا فرحة الربيع على أكمل وجه. أما في فصل الخريف فإنه يظهر سحر المطبخ، إذ يجمع مهرجان أدنى للنكهات الذي يقام سنويا في شهر أيلول سبتمبر عشاق فن الطهو تحت مظلة واحدة. فخلال المهرجان تمتلأ الحدائق والشوارع والساحات بالأكشاك، حيث تعرض مئات الأطباق الشهية من الكباب والحلويات وحتى أطباق زيت الزيتون والأعشاب المحلية، كما يعرض الأساتذة والطهاة والمنتجون المحليون أطباق أدنى التقليدية مع تقديم نكهات جديدة ولكن بلمسات عصرية. ولا يقتصر زوار هذا المهرجان القادمين من جميع أنحاء تركيا وخارجها على تذوق الطعام فحسب،
بل يختبرون أيضا ثقافة وأسلوب حياة تلك المدينة الساحرة. حان الوقت من أجل التخلص من تعب يوم مرهق، وعلى الفور توجهت إلى حمام تركي تقليدي في المدينة. وكان الحمام يتميز بأن ضوء خافت يتسلل عبر القباب العالية، مما يبعث الشعور بالهدوء. ومع دخول الحمام احتضني دفء حجر السرة الرخامي، فضلا عن أن امتزاج خرير الماء بصمت المكان هدأ من ذهني. ومع قيام المختصين في التدليك بإجراء مساج رغوي باستخدام أكياس الصابون الخاصة والزيوت الطبيعية المختلفة، تم تدليك الجسم بالكامل، مما أشعرني براحة كبيرة وحقيقية، حيث يندمج الجسد مع الروح. إن الوقت في هذا المكان يمر ببطء شديد، تاركا العالم الخارجي خلفه. وعندما غادرت الحمام شعرت بالنظافة والانتعاش والراحة، وكأنني ولدت من جديد. عندما عدت إلى الفندق استقبلني مشهد مختلف تماما. ففي المنطقة المجاورة كان هناك حشد من الناس في الحديقة المزينة بالورود والمضاءة بمصابيح ملونة، وجميعهم كانوا مبتهجين وكلهم ينبضون بالحياة. وعلى الفور تبين أن حفل ختان تقليدي كان يقام هناك ذلك المساء، وكان الناس يضحكون ويرقصون على أنغام الطبل والمزمار، مما لفت انتباهي وجود الطاولات المكتظة بالطعام والحلويات المنزلية. إلى جانب ذلك كان هناك من جهة قدر من الأرز المطبوخ بالحمص، ومن جهة أخرى صواني من البقلاوة، وكان الأطفال يركضون حولهم حاملين غزل البنات، والابتسامات قد رسمت على وجوههم. وكان الصبي المختوني بقفطانه المطرز وطربوشه يمشي بشموخ، وإن كان خجولا بعض الشيء. وأثناء قراءة الأدعية لم تستطع والدته وجدته حبس دموعهما. وعند رؤية هذا المشهد شعرت في أعماق قلبي مدى قيمة تقاليد الأناضول العريقة لديهم والجهود المبذولة للحفاظ عليها، وكذلك مدى ثراء الروابط

الدافئة التي تجمع الناس مع بعضها. أعزائي المستمعين، إن مدينة أضنة كانت تلك المدينة الدافئة بجوها كدفئ أهلها، وكل وجه مبتسم رأيته، وكل كلمة طيبة سمعتها، وكل نكهة تذوقتها ذكرتني مجددا بكرم ضيافة أهلها. والآن حان وقتي من أجل التوجه نحو الشرق، نحو قضاء أثمانية، ومن ثم إلى أنطاكيا، ملتقى الثقافات. وعلى أمل أن أراكم في الرحلة الجديدة، أترككم في أمان الله ورعايته.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على أعداد البث، وأنا المذيعة آلاء جوردو، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة أرزو أسطى أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا اليوم 30 من يونيو/حزيران 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية وسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. بحث رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أجراه مع المستشار الألماني فريدريش ميرز العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا إلى جانب القضايا الإقليمية والعالمية. ووفقا للبيان الصادر عن دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية، فقد جرى خلال الاتصال تقييم التطورات الإقليمية والعالمية إلى جانب العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا. وأشار الرئيس أردوغان خلال الاتصال إلى أن تركيا وألمانيا تهدفان إلى تطوير علاقاتهما الثنائية، لافتا الانتباه إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ خطوات متبادلة في هذا المنوال. وتطرق أردوغان أيضا إلى قمة قادة حلف الناتو التي ستعقد في أنقرة الأسبوع المقبل، معربا عن توقعاتهم بأن تعزز أوروبا دفاعاتها في إطار حلف الناتو وأن تبدي إرادة قوية للحفاظ على الرابطة عبر الأطلسي. وأشار الرئيس أردوغان خلال المحادثة إلى جهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، مؤكدا أن تركيا تبذل جهودا من أجل أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام دائم. وأشار أردوغان إلى أن تركيا تواصل جهودها من أجل استئناف المفاوضات وإحياء العملية الدبلوماسية. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع الزعيم الوطني لتركمانستان ورئيس مصلحة الشعب مجلس الشيوخ قربان غولي بردي محمدوف، وبحث زعيمان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وتركمانستان بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية. وأعرب الرئيس أردوغان خلال الاتصال عن أن تركيا وتركمانستان ستواصلان تطوير التعاون المشترك بينهما، وأنهما سيستمران في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك. وفي الوقت الذي وجه فيه رئيس الجمهورية الدعوة إلى بردي محمدوف لحضور القمة 13 لمنظمة الدول التركية وقمة المناخ كوب 31، فإنه هنأه أيضا بمناسبة عيد ميلاده. بدأت فرق البحث والإنقاذ التركية التي وصلت إلى فنزويلا عقب الزلازل العنيفة التي ضربت البلاد عملياتها للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض، وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها. يعمل في المنطقة حاليا 75 من أفرادنا وخمسة مركبات للبحث والإنقاذ وست من كلاب البحث والإنقاذ المدربة والذين تم تكليفهم وإرسالهم من بلادنا. وذكر البيان الصادر عن حساب الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي إن الفرق التي وصلت إلى المنطقة في عقاب الزلازل التي ضربت منطقة ياراكواي بفنزويلا في 25 من يونيو حزيران وبلغت قوتها 7.2 و7.5 درجة تواصل عملها دون انقطاع من أجل الشعب الفنزويلي. وأشار البيان إلى أن فرق البحث والإنقاذ التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد إلى جانب فرق البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة التركية تعمل في لاغوايرا في الوقت نفسه. يواصل فريق المساعدات الإنسانية الخاضع لتنسيق أفاد أعماله الميدانية بهدف تحديد الاحتياجات الأولية وإيصال الدعم والمساعدات التي ستقدمها تركيا بالشكل الأكثر دقة وفائدة. أعلن عن قيام رئيس الوزراء الباكستاني شاباز شريف بزيارة رسمية إلى تركيا برفقة وزراء ورجال أعمال في الفترة من 2 إلى 4 من يوليو تموز، وتلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان. تشمل زيارة شريف اجتماعات ثنائية وعلى مستوى الوفود بالإضافة إلى عقد منتدى الأعمال التركي الباكستاني. وفي هذا السياق يتوقع أن يشهد التعاون بين البلدين اللذين شهدا تطورا ملحوظا في علاقاتهما خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعات الدفاعية والطاقة نقلة نوعية. وخلال الاجتماعات سيقيم أردوغان وشريف العلاقات السياسية والدبلوماسية، كما سيناقشان العلاقات الاقتصادية. هذا وخلال منتدى الأعمال الذي سيعقد بمشاركة رجال أعمال من كلا البلدين سيتم بحث بيئة الاستثمار في تركيا وباكستان والقطاعات الواعدة وفرص الأعمال والاستثمار المتاحة بين البلدين، كما سيتم خلال اجتماعات رجال الأعمال تقييم فرص التعاون الجديدة. وستركز المناقشات على 4 مجالات رئيسية: المعلومات والاتصالات والنفط والمعادن الثمينة والمنطقة الاقتصادية الخاصة المزمع تخصيصها لتركيا وخصخصة شركات توزيع الكهرباء في باكستان. ومن المتوقع أيضا حضور الوزراء المسؤولين عن هذه المجالات الاستثمارية للمنتدى.
أصدرت وزارة الصحة في غزة بيانا خطيا تضمن آخر البيانات المتعلقة بالخسائر البشرية جراء الهجمات الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. ووفقا للبيان فقد نقلت جثامين 8 أشخاص لقوا حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية بالإضافة إلى 26 جريحا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأشير إلى أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وعلى الطرقات نظرا لعدم تمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى الآن. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 11 من أكتوبر تشرين الأول بلغ عدد الشهداء في الهجمات الإسرائيلية 1053 شخصا وأصيب 3406 أشخاص وتم انتشال جثامين 786 شخصا من تحت الأنقاض. كما ارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,066 شهيداً، بينما وصل عدد الجرحى إلى 173,514 جريحاً. أقدم الجيش الإسرائيلي على هدم مباني ومنشآت في المناطق التي يحتلها جنوب وشمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع عمليات قصف المدفعين وإطلاق نار. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 من أكتوبر 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي ممارسات الإبادة الجماعية والانتهاكات في المنطقة. ونفذ الجيش الإسرائيلي 3 عمليات هدم واسعة النطاق استهدفت منازل ومباني ظلت قائمة بعد الحرب في كل من رفح وخان يونس وجنوب قطاع غزة ومدينة غزة في الشمال. وقد ترافقت عمليات الهدم التي جرت في المناطق الواقعة شمال غرب مدينة رفح جنوبا مع قصف مدفعي، ومن خلال هدم المباني المتبقية صالحة للسكن شمال غرب خان يونس قضى الجيش الإسرائيلي على وضع المنطقة كمنطقة آمنة. كما وقعت انفجارات عنيفة أثناء عمليات الهدم في حي التفاح ومنطقة مفترق السينافور بمدينة غزة. ولا ينظر إلى عمليات الهدم واسعة النطاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على أنها جهود لإزالة ركام الحرب، بل كعملية تهدف إلى تدمير البنية الديموغرافية للمنطقة وطمس ما تبقى من الذاكرة المكانية للمدينة والقضاء فعليا على أي إمكانية لعودة السكان المحليين. لا تزال المفاوضات التي عقبت توقيع مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران في 14 من يونيو حزيران والتي دخلت حيز التنفيذ في 18 من يونيو حزيران هشية. ومن ضمن الشروط المذكورة في هذه المذكرة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية، وعليه شهد مضيق هرمز الذي كان يمر عبره ما معدله 130 سفينة تجارية يوميا قبل الحرب قبل أن تتوقف حركة الملاحة فيه تماما

بعد 28 من فبراير شباط زيادة ملحوظة في أعقاب الاتفاق الأمريكي الإيراني. ومع ذلك لا تزال حركة السفن عبر المضيق أقل بنسبة 70% من مستويات ما قبل الحرب. ولا يزال ممثلو قطاع النقل البحري حذرين بشأن عبور السفن عبر مضيق هرمز نظرا لهشاشة المفاوضات والغموض الذي يكتنف العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. وفقا لبيانات جمعتها شركة التحليلات كيبلر عبرت 223 سفينة تجارية مضيق هرمز خلال الأسبوع الممتد من 15 حتى 21 من يونيو حزيران، وبذلك سجل متوسط 32 مرورا يوميا للسفن التجارية خلال ذلك الأسبوع، كما سجل أدنى مستوى لحركة السفن اليومية في 15 من يونيو حزيران بواقع 18 سفينة، بينما سجل أعلى مستوى في 20 من يونيو حزيران بواقع 50 سفينة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: نشرت قناة الشرق الإخبارية السعودية تفاصيلا حول محتوى البند الأمني الإضافي السري المدرج في الاتفاقية الإطارية. وفقا للتقرير، يتألف الملحق الأمني من 6 نقاط رئيسية تشكل خارطة طريق لإنهاء الحرب والتوصل إلى حل دائم. ويشير التقرير إلى أنه تحت عنوان تحديد المناطق التجريبية، ستقوم الأطراف فورا بإنشاء أول منطقة تجريبية جنوب نهر الليطاني. وتتضمن المرحلة الأولى التي ستنفذ وفقا لخطة عسكرية من 4 مراحل اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع العناصر المسلحة غير الحكومية العاملة دون ترخيص وتدمير أو تعطيل البنية التحتية العسكرية التابعة لهذه الجماعات، بما في ذلك الأسلحة ومستودعات الأسلحة والأنفاق ومراكز القيادة. وفي المرحلة الثانية سيتم التحقق من تطهير المنطقة بالكامل من الجماعات المسلحة غير الحكومية والبنية التحتية العسكرية من قبل طرف ثالث متفق عليه بين الأطراف. وبعد ذلك سيتم نشر وحدات من الجيش اللبناني عالية الكفاءة في المنطقة لتولي السيطرة العملياتية الكاملة ومنع عودة الجماعات المسلحة غير الحكومية. وفي المرحلة النهائية ستتولى الدولة اللبنانية جهود إعادة الإعمار بالتنسيق مع الدعم الدولي والعملية السياسية. أجرى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الموجود حاليا في فرنسا لإجراء محادثات رسمية مقابلة مع إذاعة مونت كارلو الدولية حول المرور عبر مضيق هرمز والآليات المتعلقة بالخدمات البحرية ومذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة. وصرح البوسعيدي بأن سلطنة عمان تسعى إلى ضمان بقاء مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي للاقتصاد العالمي ودول المنطقة، آمنا ومفتوحا للجميع، مبينا أن الحوار الحالي بين عمان وإيران يقوم على ضرورة ضمان حصول توافق بين الاتفاقيات والقانون الدولي، مؤكدا على التزام السلطنة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن أي لوائح جديدة في المضيق يجب أن لا تحيد عن إطار الشرعية الدولية. وفي معرض حديثه عن المناقشات المتعلقة بفرض رسوم على المرور عبر مضيق، أوضح البوسعيدي أن عمان لا تؤيد ذلك، لكنها ترى إمكانية النظر في آليات متعلقة بالخدمات البحرية مثل تعزيز سلامة الملاحة والتأهب لحالات الطوارئ ومكافحة التلوث، وأن أي ترتيبات تتعلق بهذا الشأن ستتم بالتشاور مع الدول والشركات التي تستخدم المضيق. وأضاف الوزير العماني أن بلاده تدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وخفض حدة التوتر في المنطقة، وأن هناك إجماعا على هذه المسألة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وقد شكلت لجنة هرمز المشتركة بين إيران وسلطنة عمان لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وعقدت هذه اللجنة اجتماعها الأول في عمان أمس. يستمر بركان أريبوس، وهو البركان النشط الأكثر جنونا في العالم، ويقع على جزيرة روس بالقارة القطبية الجنوبية على بعد نحو 1350 كيلومترا من القطب الجنوبي، في إثارة دهشة الأوساط العلمية بنفثه بلورات مجهرية من الذهب الخالص في الغلاف الجوي يوميا. ويضم البركان بحيرة حمم بركانية مغلية باستمرار تنبعث منها غازات تحمل غبارا ذهبيا مجهريا يقدر

بمتوسط 80 غراما يوميا، وينتشر على مسافات تصل إلى 1000 كيلومتر أو أكثر، مما يجعله البركان الوحيد المعروف على الأرض الذي يقذف الذهب في صورة جزيئات متبلورة. ورغم أن رصد آثار الذهب في الانبعاثات البركانية ليس أمرا نادرا تماما، ورصد سابقا بكميات يومية أكبر في براكين مثل كيلاوي في هاواي وإيتنا في إيطاليا، إلا أن ما يميز إريبوس هو الهيئة الهندسية المثالية لبلوراته البراق البالغ حجمها نحو 60 ميكرو مترا تحت المجهر الإلكتروني، وعلى عكس البقع غير المنتظمة في البراكين الأخرى. ونظرا لأن نقطة غليان الذهب أعلى بكثير من الحرارة البركانية، فإنه لا يتبخر كالماء، بل ينتقل متمسكا بمركبات الكلور أو الكبريت في الغازات البركانية. وبعد مرور أكثر من 30 عاما على هذا الاكتشاف، لا يزال اللغز الجيولوجي والكيميائي لكيفية تشكل هذه البلورات المثالية غامضا، حيث تفترض إحدى النظريات أن الذهب يتبلور بفعل التبريد المفاجئ للغازات المحملة بالكلور عند خروجها ليسقط فوق الجليد، بينما ترى نظرية أخرى أن البلورات تتشكل ببطء أولا فوق قشرة بحيرة الحمم البركانية، ثم تطير في الهواء بفعل الغازات المتصاعدة. النبؤ الأخير في النشرة. صعد المنتخب الوطني التركي للكرة الطائرة للرجال إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة، ليدخل بذلك ضمن قائمة أول 10 منتخبات في العالم، وذلك بعد أن حقق 3 انتصارات من أصل 4 مباريات في الجولة الثانية من دوري الأمم للكرة الطائرة لعام 2026، والذي أقيم في بولندا، ليرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب البطولة. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نستمع إلى هذه المقطوعة الغنائية من أداء المطربة سازان أكسو.

فلسطين حكاية لا تنتهي. ها نحن وصلنا إلى نهاية الطريق بعد أسابيع طويلة تتبعنا فيها أثر الكلمات وتنقلنا بين المدن والناس في هذه الرحلة الطويلة. نسدل اليوم الستار الأخير، لكننا هذه المرة لسنا هنا لنروي الحكاية، بل لننحني بكل احترام أمام تلك الذاكرة العريقة. هذه المرة لا عجل لدينا، فلتتباطأ الجمل وليصمت العالم للحظة وليكتفي بالإنصات. تخيلوا صوت مفتاح. هل أصغيتم إلى ذلك الصوت؟ إنه ليس مجرد رنين معدن عادي. كان ذلك في عام 1948 حين غدر الناس بيوتهم وأوطانهم، أقفلوا أبوابهم واحتفظوا بمفاتيحها في صدورهم. خرجوا وهم يقولون

هنا سنعود بعد أيام قليلة، لكن تلك الطرق فتحت أبواب الغربة التي امتدت لعقود طويلة. اليوم ربما تعصف الرياح في أماكن تلك البيوت، وربما تهدمت جدرانها منذ زمن بعيد، لكن تلك المفاتيح الحديدية الصدئة التي حملت في الجيوب والصدور وتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد ما زالت حية كما كانت في يومها الأول. الذي يسطى هو الحديد فقط، أما ذلك الشعور الراسخ بالانتماء في قلب الإنسان فلا يسطى أبداً. ذلك المفتاح هو الوعد الخالد بباب لابد أن يفتح يوماً ما. شبهت فلسطين كثيراً بشجرة الزيتون، جذورها تمتد عميقاً في الأرض، تنحني للريح لكنها لا تتخلى عن تربتها. أينما ذهبت في أرض فلسطين تستقبلك تلك الجذوع العتيقة التي ترفع وجهها نحو السماء. شهدت حروباً كثيرة، وشهدت فراقاً وهجرات وصمتاً طويلاً، ومهما انكسرت أغصانها ومهما تعرضت للقطع والتجريف فإن جذورها متشبثة بقلب الأرض العميق والمظلم على نحو لا يمكن اقتلاعه، لأن شجرة الزيتون هناك ليست مجرد نبات، إنها سند ملكية كتب في باطن الأرض، وهي الذاكرة ذاتها. تلك الأشجار تعلم الإنسان الصبر، فحتى وأن جرح جذعها فإنها كانت تعود في كل ربيع لتورق من جديد وتصبح صورة نبيلة للتشبث بالحياة رغم كل شيء. أما القدس، تلك المدينة العتيقة التي تنام فوق قبابها طبقات التاريخ الثقيلة، وتحمل شوارعها الحجرية آثار أقدام الأنبياء، المدينة التي تفوح منها رائحة القهوة صباحاً بين أبوابها القديمة وترتفع منها الدعوات إلى السماء عند المساء، وغزة مدينة الناس الذين تعلموا كيف يعيشون وهم ينظرون إلى البحر، حيث يواصل الأطفال لعب الكرة بين الركام، وتواصل الأمهات إعداد الموائد رغم كل شيء، مدينة الذين لم يتوقفوا عن رفع أبصارهم إلى السماء حتى في قلب الحصار وعلى شاطئ البحر. ويافا، ذلك الساحل الجميل الذي تحولت فيه رائحة البرتقال إلى ذاكرة، وعكا، الشيخ الوقور الذي يتحدى الزمن بأسواره الراسخة التي تضربها الأمواج بلا توقف، وحيفا، تلك المدينة الوحيدة التي تراقب أبنائها المبعدين وهي تطل من تلالها على البحر. كلها صفحات مجروحة من جسد واحد، لكنها لم تنفصل يوما عن بعضها، وفلسطين ليست مجرد جغرافيا، إنها تلك الحكاية الطويلة التي يحملها الناس في أعماقهم. في هذه الحكاية كان هناك منفى، وكانت هناك مخيمات للاجئين، كانت هناك طفولات لم تكتمل وفراق وانتظار، كان هناك سجون وصمت عميق، لكن وسط كل ذلك كانت هناك حياة أيضا، كان هناك خبز تعده أم، وحلم أب بالعودة إلى بيته، وطالب يدرس على ضوء العتمة، كانت هناك زغاريد ترتفع في وداع شهيد أو في عرس، وكان هناك أطفال يركضون على شاطئ البحر، لأن أهل فلسطين لم يحملوا الألم وحده، بل واصلوا حمل الحياة على أكتافهم أيضاً. ولعل أقوى صوت في هذه الحكاية كان صوت الأطفال، فالأطفال يمثلون مستقبلاً لا تستطيع الحروب أن تخرسه بالكامل. طفل يصنع لعبة جديدة وسط شارع مدمر ويرسم أمام جدار مكسور ولا يزال قادراً على رفع رأسه نحو السماء ليحلم. هكذا يكون الأمل أحياناً، تلك الحياة التي تستمر رغم كل شيء. في قلبي هذا الأطلس الحزين كله يرن في أذنيك صوت طفل، إنه العنصر الأكثر تأثيراً والأكثر استعصاءً على الهزيمة، فكل دبابات العالم وكل الحواجز لا تستطيع أن تطفئ ضحكة طفل واحد أو أن تسكت صوته الصافي. إن صوت الطفل هو البشارة بتلك الأيام الجميلة التي يدين بها المستقبل لهذه الأرض، ذلك النفس الجديد القادر على إكمال كل الحكايات التي لم تكتمل
ينمو في صدور هؤلاء

هؤلاء الأطفال. ولهذا فإن الأمل الذي نتحدث عنه ليس أملاً وردياً حالماً كما في القصص الخيالية، إنه أمل الذين ينهضون من بين الأنقاض وركبهم تنزف ويقاومون الألم ويسيرون نحو الظلام دون أن يطرف لهم جفن. أعزائي المستمعين، تحدثنا طوال هذا البرنامج عن المدن وعن التاريخ، تحدثنا عن المنفى والمقاومة وعن الموائد والأغاني والصمت، لكن وسط كل هذه الحكايات كان هناك شيء واحد لم يتغير، ذلك النضال النبيل الذي يخوضه شعب كي لا ينسى. فبعض الشعوب لا تحاول حماية أرضها فقط، بل تحاول حماية ذاكرتها أيضا، وفلسطين تفعل ذلك تماما منذ سنوات طويلة. حتى اليوم ما زال هناك مفتاح قديم محفوظ في درج ما، وما زالت هناك صورة بيت قديم معلقة على جدار، وما زال هناك أناس مسنون يؤمنون بأنهم سيعودون إلى بيوتهم، وعائلات تعلم أبنائها أسماء المدن التي ولدت فيها، فبعض الحكايات حتى وإن بقيت ناقصة لا تنسى أبدا. وصلنا إلى نهاية سلسلتنا من فلسطين تروى الحكاية. حاولنا طوال أسابيع أن نبني جسرا من الكلمات، وأدركنا أن الحكاية لا تنتهي، لأن هناك أناسا ما زالوا يرونها وينقشون ذاكرتهم بأظافرهم على الحجر. ربما تعبت فلسطين كثيرا، وربما تلقت جراحا كثيرة، لكن ذاكرتها ما زالت شامخة لا تنحني. أترككم الآن مع نسمة خفيفة ومع ذلك الصوت الطفولي الذي لا ينطفئ القادم من بعيد، ومع حفيف أوراق الزيتون. حافظوا على ذاكرتكم جيدا، دمتم مع الأمل ومع العدل. إلى اللقاء.

مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 23 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تضع قدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج، حيث أواصل رحلتي بعد أن اختتمت زيارتي إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط الدافئة إلى سفوح جبال طوروس. وكانت محطتي التالية إلى مدينة أدنا، تلك المدينة الآسرة التي تتميز بأراضيها الخصبة ورائحة الكباب التي تفوح في جميع أركان شوارعها، وكذلك عبير أزهار البرتقال التي تفوح في كل مكان. والآن حان وقت زيارة مركز قضاء تشكوروفا، حيث سنلتقي بأهلها الطيبين ونستكشف تاريخ الحضارات القديمة وكذلك شوارعها التي تتداخل فيها الطبيعة مع التاريخ. ولمدة يومين سأحاول استكشاف النسيج التاريخي الثري لأدنا والتجول على ضفاف نهر سيهان المنعش بفضل النسيم الذي يهب من جبال طوروس، وكذلك التجول في مركز المدينة النابضة بالحياة. وبالطبع سأقدم لكم تجربة ممتعة، حيث سنتذوق معا النكهات الشهية التي تميز مدينة أدنا. ومع شروق الشمس وصلت إلى أدنا، حيث استقبلتني الأجواء التاريخية والأثرية المنتشرة على ضفاف نهر سيهان. إذ لا يزال الجسر الحجري الذي يعود تاريخه إلى العصر الروماني شامخا حتى يومنا الحاضر. وعند عبوري للجسر الذي تاريخه العريق ما زال يتحدى كل الأزمنة، شعرت بعظمة آثار العصور الغابرة. أما مسجد صبانج المركزي الذي ظهر أمامي مباشرة كان تاج وجوهر رمز مدينة أدنا، حيث يعتبر مزيج رائع من العمارة الحديثة والطراز العثماني التقليدي. كما يتميز المسجد بمآذنه الستة، وأنه لا يعتبر مجرد مكان للعبادة فحسب بل رمز للمدينة أيضا. وللتعمق في تاريخ أدنا الثري توجهت نحو متحف أدنا للآثار الغني بتحف من العصور الحثية والرومانية والبيزنطينية والعثمانية. وتعد الفسيفساء والنقوش الحجرية مثيرة للإعجاب بشكل خاص. أما عن مدينتنا أنافارزا الواقعة في قضاء كوزان وشار الواقعة في قضاء توفانبيلي الأثريتان والواقعتان خارج مركز المدينة، فإنهما تعرضان لزوارها روعة الحياة القديمة في المنطقة. وتثبت أسوار مدينة أنافارزا الشامخة ومسرحي شار الروماني إن مدينة أدنا ترتبط ارتباطا وثيقا ليس فقط بالكباب والمهرجانات فقط بل بالتاريخ أيضا. كما يعد اكتشاف أحياء أدنا تجربة فريدة لا مثيل لها. هذا وتثير كوزان بقلعتها التاريخية وعمارتها التقليدية إعجاب كل من يزورها. كما وتوفر هذه المنطقة التي تضم أنافارزا أيضا بيئة طبيعية متشابكة مع التاريخ، وتعتبر كرايسال وخاصة وادي كابوكايا وجهة مثالية لعشاق رياضة المشي لمسافات طويلة. ومعروف عن هذه المنطقة الواقعة عند سفوح جبال طوروس بأنها تأسر زوارها لما لها من نباتات ذات غطاء أخضر وهواء نقي. وتقدم يومرتلك المعروفة باسمها في السابق أياس أجواء هادئة كتلك الموجودة في أي مدينة ساحلية، بينما تبرز جيهان التي تعتبر إحدى أهم مراكز الزراعة والنقل في أدنا بتاريخها واقتصادها. كما تعتبر بحيرة يومرتلك ونهر جيهان المحيط بها وجهة سياحية مميزة لعشاق مراقبة الطيور.

عندما يتم الحديث عن مدينة أدنى، أول ما يتبادر إلى الذهن هو الكباب، إذ يتصاعد الدخان من محلات الكباب المنتشرة في كل زاوية تقريبا من المدينة. أما إعداد الكباب فإنه يتم باستخدام اللحم الذي يتم اختياره بعناية فائقة، فضلا عن التوابل الخاصة بالكباب. وبعد عجن اللحم بالتوابل فإنه يتم ترتيبه بدقة على أسياخ رفيعة، ويطهى ببطء شديد وعلى الجمر المعد خصيصا من أجل ذلك. كما أن الرائحة التي تفوح طوال فترة إعداد كباب أدنى تأسر الشخص وكأنها تدعوك للدخول إلى المحل والجلوس على المائدة. فالكباب ليس مجرد طبق فحسب، وإنما ثقافة بحد ذاتها، ومن بين المكونات الأساسية التي تكمل النكهة والتي لا يمكن الاستغناء عنها هو أنه يقدم ومعه الخبز الطازج والحار المعروف باسم لواش، وكذلك الخضروات ذات الأوراق الخضراء والطماطم والفلفل المشوي وهريسة الطماطم الحارة. وبالطبع إن عصير اللفتي ذات اللون الأرجواني والبارد هو العصير الذي تتوج به هذه الوليمة، وأن هذا المشروب الذي يتميز بمذاقه الحامض والمر في ذات الوقت يترك في الفم أثر وإحساس لا ينسى، فضلا عن أنه يضاعف من فعالية نكهة الكباب. ولكن ثقافة مطبخ أدنى لا يقتصر على الكباب فقط، وإنما محشي شيردان المعروف بالتركية شيردان دولمس، وهو طبق أساسي يفضل تناوله في ليالي الشتاء ويرضي جميع الأذواق الرفيعة بحشوته الحارة وتقنيات طهيه المميزة. أما مشروب بيجي بيجي المنعش المفضل في أشهر الصيف، فإنه يحتوي في داخله على شرائح نشوية ومثلجة وفي ذات الوقت منقوعة في قطر الورد، وعليه فإنه يعتبر مصدر حقيقي للانتعاش في شهر الصيف الحار. ومن الأطعمة الأخرى المعروفة في المدينة فهي الكبة، والمعروفة بالتركية إتشلي كوفتة، المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل، وكذلك لحم بعجين ذات الأحجام الصغيرة والتي تتميز بنكهة خفيفة ولكنها لذيذة في ذات الوقت. وأخيرا حلوى اليقطين المقدمة مع رشة سخية من الطحينة والجوز، مما تحول إلى حلوى خفيفة وترضي جميع الأذواق. وعليه فإن تناول الطعام في أدنى ليس غرضه ملء المعدة والشعور بالشبع فقط، وإنما أسلوب حياة متشابك بين المشاعر والتقاليد والثقافة. وعليه فإنكم ستشعرون بذلك مع كل قضمة تتناولوه في أدنى. في أوقات معينة من السنة تتحول أدنى إلى مهرجان ملون ينبض بالحياة، ومن أبرز هذه المهرجانات مهرجان زهر البرتقال الذي يقام سنويا في شهر نيسان أبريل من كل عام. ومع حلول فصل الربيع تمتلئ شوارع أدنى برائحة أزهار البرتقال الزكية، فهذا العطر الزكي المنبعث من الأشجار لا ينعش الطبيعة فحسب بل ينعش الروح أيضا. فمع المواكب الملونة والحفلات الموسيقية ومسرح الهواء الطلق والمعارض والعروض المتنوعة المقامة في الشوارع، تتحول المدينة إلى مهرجان حقيقي في الهواء الطلق. وخلال هذا الوقت ينزل سكان أدنى وزوارها إلى الشوارع ليعيشوا فرحة الربيع على أكمل وجه. أما في فصل الخريف فإنه يظهر سحر المطبخ، إذ يجمع مهرجان أدنى للنكهات الذي يقام سنويا في شهر أيلول سبتمبر عشاق فن الطهو تحت مظلة واحدة. فخلال المهرجان تمتلأ الحدائق والشوارع والساحات بالأكشاك، حيث تعرض مئات الأطباق الشهية من الكباب والحلويات وحتى أطباق زيت الزيتون والأعشاب المحلية، كما يعرض الأساتذة والطهاة والمنتجون المحليون أطباق أدنى التقليدية مع تقديم نكهات جديدة ولكن بلمسات عصرية. ولا يقتصر زوار هذا المهرجان القادمين من جميع أنحاء تركيا وخارجها على تذوق الطعام فحسب، بل يختبرون أيضا ثقافة وأسلوب حياة تلك المدينة الساحرة.

حان الوقت من أجل التخلص من تعب يوم مرهق، وعلى الفور توجهت إلى حمام تركي تقليدي في المدينة. وكان الحمام يتميز بأن ضوء خافت يتسلل عبر القباب العالية مما يبعث الشعور بالهدوء. ومع دخول الحمام احتضني دفء حجر السرة الرخامي، فضلا عن أن امتزاج خرير الماء بصمت المكان هدأ من ذهني. ومع قيام المختصين في التدليك بإجراء مساج رغوي باستخدام أكياس الصابون الخاصة والزيوت الطبيعية المختلفة، تم تدليك الجسم بالكامل، مما أشعرني براحة كبيرة وحقيقية حيث يندمج الجسد مع الروح. إن الوقت في هذا المكان يمر ببطء شديد، تاركا العالم الخارجي خلفه. وعندما غادرت الحمام شعرت بالنظافة والانتعاش والراحة، وكأنني ولدت من جديد. عندما عدت إلى الفندق استقبلني مشهد مختلف تماما. ففي المنطقة المجاورة كان هناك حشد من الناس في الحديقة المزينة بالورود والمضاءة بمصابيح ملونة، وجميعهم كانوا مبتهجين وكلهم ينبضون بالحياة. وعلى الفور تبين أن حفل ختان تقليدي كان يقام هناك ذلك المساء، وكان الناس يضحكون ويرقصون على أنغام الطبل والمزمار، مما لفت انتباهي وجود الطاولات المكتظة بالطعام والحلويات المنزلية. إلى جانب ذلك كان هناك من جهة قدر من الأرز المطبوخ بالحمص، ومن جهة أخرى صواني من البقلاوة، وكان الأطفال يركضون حولهم حاملين غزل البنات، والابتسامات قد رسمت على وجوههم. وكان الصبي المختون بقفطانه المطرز وطربوشه يمشي بشموخ، وأن كان خجولا بعض الشيء. وأثناء قراءة الأدعية لم تستطع والدته وجدته حبس دموعهما. وعند رؤية هذا المشهد شعرت في أعماق قلبي مدى قيمة تقاليد الأناضول العريقة لديهم والجهود المبذولة للحفاظ عليها، وكذلك مدى ثراء الروابط الدافئة التي تجمع الناس مع بعضها. أعزائي المستمعين، إن مدينة أضنة كانت تلك المدينة الدافئة بجوها كدفئ أهلها، وكل وجه مبتسم رأيته، وكل كلمة طيبة سمعتها، وكل نكهة تذوقتها ذكرتني مجددا بكرم ضيافة أهلها. والآن حان وقتي من أجل التوجه نحو الشرق، نحو قضاء أثمانية، ومن ثم إلى أنطاكيا ملتقى الثقافات. وعلى أمل أن أراكم في الرحلة الجديدة، أترككم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني